خدوش نت كبيتي تشوش اللي خانا برفم ماشي سانتوشات برضا فانا رماسك اما كوي كانو يتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس اللي فاسك موبيا بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك كانو يكبرن يتسلنا ما موتر سخد سانسي برمت ساشي سليف مت اندر سلطة دركت

ريك باغا توش نات كابيتاي تشاشا لي خانا برفان ما تشاس هان توشات بورد فانا رماسك اما كيكون ويت خبراك تيكا باي خوي ماسك ور مسالا فاسك موبايا باتسيك انو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برانيت سانا ما موتر ساخت سانسي بار ما تساشا سليف ما تاندر سلطة تركت